0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلنت الحكومة صباح اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتشديد الرقابة على صناديق البطالة أوكاسا والحد من المدفوعات الخاطئة. وأوضح وزير سوق العمل وان بريتس أن الدولة تسعى لإحكام قبضتها لضمان كفاءة هذه الصناديق، مشددا على أن تعويضات البطالة تعد شبكة أمان مؤقتة بين فترات العمل وليست مصدرا دائما للدخل. كما ستبحث اللجنة توضيح القوانين لتسهيل شطب الصناديق المخالفة للشروط، إلى جانب دراسة نقل مهام إدارة تعويضات برامج سوق العمل من وكالة التأمينات الاجتماعية فورساكلينغ سكاسان إلى مكتب العمل أربيتسفان ميليغان، وذلك لتقليص الأعباء الإدارية. وسط البلاد أبرم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في بلدية يتبوري صباح اليوم أبرم اتفاقا مع نقابة كومونول لتحسين ظروف العاملين في قطاعات الرعاية، ويتيح القرار للموظفين في سن 63 ممن لا يمكنهم العمل عن بعد خفض دوامهم إلى 80% مع استمرار تقاضي 90% من الراتب وضمان دفع مخصصات التقاعد بالكامل. وأوضح رئيس مجلس البلدية أن التكلفة قد تبلغ 70 مليون كورون، مشيرا إلى أن التطبيق سيشمل مبدئيا وظائف رعاية المسنين وخدمات التنظيف وتقديم الطعام بسقف راتب لا يتجاوز 52 ألف كورون شهريا. في خبر ملفت، تشهد سماء السويد مساء اليوم ظواهر فلكية مميزة تتمثل في كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع ذروة تساقط زخات الشهب، ويبدأ الكسوف عند الساعة 7 مساء ليبلغ ذروته في 8:30 بنسبة حجب تبلغ 80%، ما يتطلب رؤية واضحة تجاه الغرب. كما تضيء شهب السماء طوال الليل، وهي ظاهرة ناتجة عن بقايا مذنب يمر بمداره مرة كل 133 عاما. وأشار خبراء الأرصاد إلى احتمالية تأثير السحب على وضوح رؤية جنوب البلاد، داعية السكان إلى ترقب السماء ليلا لمتابعة هذا العرض الفلكي النادر. أما دوليا، وفي ختام الموجز، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمصادرة السفن الأوروبية ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح ببيع النفط والبضائع المصادرة من سفن ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وأكد بوتين أن بلاده سترد بالمثل على هذه الإجراءات، مشددا على أن موسكو ستتحرك لاتخاذ خطوات مشابهة في كل مكان تراه ضروريا ومناسبا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: بالون.
1: راديو يلا خليه
2: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلنت الحكومة صباح اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتشديد الرقابة على صناديق البطالة أوكاسا والحد من المدفوعات الخاطئة. وأوضح وزير سوق العمل وان بريتس أن الدولة تسعى لإحكام قبضتها لضمان كفاءة هذه الصناديق، مشددا على أن تعويضات البطالة تعد شبكة أمان مؤقتة بين فترات العمل وليست مصدرا دائما للدخل. كما ستبحث اللجنة توضيح القوانين لتسهيل شطب الصناديق المخالفة للشروط، إلى جانب دراسة نقل مهام إدارة تعويضات برامج سوق العمل من وكالة التأمينات الاجتماعية فورساكلينس كاسان إلى مكتب العمل أربتسفال ميليغان، وذلك لتقليص الأعباء الإدارية. وسط البلاد أبرم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في بلدية يتبوري صباح اليوم أبرم اتفاقا مع نقابة كومونول لتحسين ظروف العاملين في قطاعات الرعاية، ويتيح القرار للموظفين في سن 63 ممن لا يمكنهم العمل عن بعد خفض دوامهم إلى 80% مع استمرار تقاضي 90% من الراتب وضمان دفع مخصصات التقاعد بالكامل. وأوضح رئيس مجلس البلدية أن التكلفة قد تبلغ 70 مليون كورون، مشيرا إلى أن التطبيق سيشمل مبدئيا وظائف رعاية المسنين وخدمات التنظيف وتقديم الطعام بسقف راتب لا يتجاوز 52 ألف كورون شهريا. في خبر ملفت، تشهد سماء السويد مساء اليوم ظواهر فلكية مميزة تتمثل في كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع ذروة تساقط زخات الشهب، ويبدأ الكسوف عند الساعة 7 مساء ليبلغ ذروته في 8:30 بنسبة حجب تبلغ 80%، ما يتطلب رؤية واضحة تجاه الغرب. كما تضيء شهب السماء طوال الليل، وهي ظاهرة ناتجة عن بقايا مذنب يمر بمداره مرة كل 133 عاما. وأشار خبراء الأرصاد إلى احتمالية تأثير السحب على وضوح الرؤية جنوب البلاد، داعية السكان إلى ترقب السماء ليلا لمتابعة هذا العرض الفلكي النادر. أما دوليا، وفي ختام الموجز، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمصادرة السفن الأوروبية ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح ببيع النفط والبضائع المصادرة من سفن ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وأكد بوتين أن بلاده سترد بالمثل على هذه الإجراءات، مشددا على أن موسكو ستتحرك لاتخاذ خطوات مشابهة في كل مكان تراه ضروريا ومناسبا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium بيلفورد. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99-604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 0729-999-233-6.

0: يلي صار وقت الإعلان. إعلان
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلنت الحكومة صباح اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتجديد الرقابة على صناديق البطالة أوكاسا والحد من المدفوعات الخاطئة. وأوضح وزير سوق العمل وان بريتس أن الدولة تسعى لإحكام قبضتها لضمان كفاءة هذه الصناديق، مشددا على أن تعويضات البطالة تعد شبكة أمان مؤقتة بين فترات العمل وليست مصدرا دائما للدخل. كما ستبحث اللجنة توضيح القوانين لتسهيل شطب الصناديق المخالفة للشروط، إلى جانب دراسة نقل مهام إدارة تعويضات برامج سوق العمل من وكالة التأمينات الاجتماعية فورساكلينغ سكاسان إلى مكتب العمل بتفاملجن، وذلك لتقليص الأعباء الإدارية. وسط البلاد أبرم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في بلدية يتبوري صباح اليوم أبرم اتفاقا مع نقابة كومونول لتحسين ظروف العاملين في قطاعات الرعاية، ويتيح القرار للموظفين في سن 63 ممن لا يمكنهم العمل عن بعد خفض دوامهم إلى 80% مع استمرار تقاضي 90% من الراتب وضمان دفع مخصصات التقاعد بالكامل. وأوضح رئيس مجلس البلدية أن التكلفة قد تبلغ 70 مليون كورون، مشيرا إلى أن التطبيق سيشمل مبدئيا وظائف رعاية المسنين وخدمات التنظيف وتقديم الطعام بسقف راتب لا يتجاوز 52 ألف كورون شهريا. في خبر ملفت، تشهد سماء السويد مساء اليوم ظواهر فلكية مميزة تتمثل في كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع ذروة تساقط زخات الشهب، ويبدأ الكسوف عند الساعة 7 مساء ليبلغ ذروته في 8:30 بنسبة حجم تبلغ 80%، ما يتطلب رؤية واضحة تجاه الغرب. كما تضيء شهب السماء طوال الليل، وهي ظاهرة ناتجة عن بقايا مذنب يمر بمداره مرة كل 133 عاما. وأشار خبراء الأرصاد إلى احتمالية تأثير السحب على وضوح رؤية جنوب البلاد، داعية السكان إلى ترقب السماء ليلا لمتابعة هذا العرض الفلكي النادر. أما دوليا، وفي ختام الموجز، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمصادرة السفن الأوروبية ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تسمح ببيع النفط والبضائع المصادرة من سفن ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وأكد بوتين أن بلده سترد بالمثل على هذه الإجراءات، مشددا على أن موسكو ستتحرك لاتخاذ خطوات مشابهة في كل مكان تراه ضروريا ومناسبا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Time to get back to the music. We are back.
1: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.